ايوه مرقة مرتجي لواني يا لوبان ويتونو اوكي ريبا ساكيرا ساكيرا سوكو كلوا